وهذا من دوك الديسكلي كل ايفنت اللي كنت ندو دايما جنن كل ما دايما تحدم كيف نايدو بالمالتينيل دايما سويت كارولاين بالرجونة المالتين هبو اوز ديك الميتشا بو بو بو سابي هاوز الجمع في اللودو كايد قالي عونيك بلا حربي ايزي بريكفست تي ايو كل لتمنيا نقسين كوارت بالسان كومبلينينك تجينا عرفتي اكي نادا اللودو باكتر بالدين عرات تهز من ارشر سليبينج ساتلايت

0: من تاعهم
1: واي نوت
0: واي نوت الجروب فافوريت تاعي اسا وكل نستنى نسمعهم انكي فوق فاين ديسكريتي على التينج تابيز و على انت من دمانات من دمات ريكورد شوب جراتسي هافنا انتي
1: ثانك يو فيري ماتش فيت اند جود لك
0: وي كاد من لزبا هوك
1: ثانك يو ثانك يو فيري ماتش
0: اون ما كوين دين يا اي وانت تو بريك فري على دالو دو بونجو

0: أندرو جولد أكف هيدا أولا أشرم لأسين في تيت ساكوندي تكون طلاق هيديك تكنت thank you for being a friend وني دادك أبروبيو ليلك ليلك اللي طول داون لأخر سنة أو تلات شهور قمت مياي كل فلود وتا كل يوم الله غارز ما كونشنت تا داك ما تفش كم انت important في لاية تالبرزنتاتوري تالراديو لش هنكون رياليستيكم ياك احنا في الستوديوز قدم مايكروفون قدم سكرين نكون قد نتكلمو جفيري كل مساج اللي انت بعت لكل فلود وكل تلفونات وكل فويس مسج اللي رجبيت من عندك عملنا داك لين اللوم جفيري نشتين الرنجراتسي ليلك من قلبي تدن السابورت اللي تايت نتول داون لاخر سنة وثلاث شهور اللي لنعمل بي ايزي بريكفست ما يفسرش اللي هتكون تالاخر اللي هتسماني فوق الراديو سيسات مندش بيانيت هنكون اونست مياك جفيري ما القدم ما نفش في الانجليسي I do whatever the wind takes me جفيري السنة رو اكتر القدم نشتين الرنجراتسياك الدار بوهرة نوغورا لك لسبخ شوقات وكل الويكند اللي جاي وكل قودي كم تفلخ و جراتسي كبيرة من القلب الدار بوهرة الليمس تشاو تشاو
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Water Art Concepts drawn around.
2: Your memories deserve more than just a frame. They deserve craftsmanship, custom prints, canvases and bespoke framing at Deco. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: The hardest part of ending is starting again. After 7 years, Linkin Park begins a powerful new chapter.
5: It was over.
4: Go behind the scenes, from intimate studio sessions to electrifying live performances, as the band rediscovers what it means to start over. Linkin Park, Unshatter, showing at Eden Cinemas from the 30th of September. Get your tickets now.
6: Casino Royale, licensed to give. Join us at the Intercontinental Malta on the 28th November for Eden Leisure Foundation's annual fundraising dinner in support of Richmond Foundation's Dark Teresa. To learn more or to reserve your table, visit edenleisurefoundation.org or call 237 10100.
1: Weather
3: with the Eden for entertainment, rain or shine.
7: Hello, good morning. Lum jiena naqriżet happy mis-soltu għax wasal il-weekend. So kif jgħidu TGIF, kif inti? Ej nibdew bit-tempi llum il-biċċa l-bira xemxi forsi jista' xi kultant hekk jaqleb naqżajra l-ftit ħin imma. Mhux daqshekk gravi forsi jkun hemm xi ħarbit żgħar tax-xita f'ċertu nħawi, imma suppost ġeneralment. Hija ġurnata pjuttost sabiħa għat-tieni ġurnata ta' Ottubru. Bħala temperatura l-ogħla li għandha titli hija dik ta' 27 grad Celsius, lanqas li tinżel matul il-lejl hija dik ta' 19 grad Celsius, forsa tarih tlieta jvarja bejn 2 għal 3 iktar tard matul il-ġurnata. Ejja nibdew bl-ogħla waħda li għandi għalik llum ta' Crowded House.
3: The More Music Workday with Claire Buzzardile.